0: الحاج
1: قد قام بزرسان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي فتاتى بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي أهدو الفزاهات أكرم به من كتاب قد صفى إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: ومن يرم مشلة للعيب شريفا أرم فقد فتم حمل وزالاتي أما الشبيل الذي ما بي من وجه لمن يدينينا مهتي رقبات أمر ونير الوعد والوعيد ما فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بي فسالك من الولايات شند وكف فإنه قربة الوسقى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرى وقتاته ومن يلاجم يدلو دار مسقطه ما تدبر يسفر بالسجاد ومن يمل أرض الأوماد متزلا وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا بات التزيزة
1: لور رك لنجي
2: نيو نانو غور غور لو بباخ
1: كون ناك نانو غور غور لو بباخ
2: سونو كيم كاتال
1: سونو كيم كاتال
2: سونو ييتي ييب
1: سونو ييتي ييب
2: نانكو جيمي سي سونو بوروم
1: نانكو جيمي سي سونو بوروم
2: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
1: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
2: لول موي سونو دونو
1: لول موي سونو ندونو
2: كون ناك ليغي بانغو
1: كون ناك ليغي بانغو
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon
1: nak alhamdullilah rabbil alamin
2: dink suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna dégg suñu dink suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñortu rafet lool
1: suñu ñortu rafet lool
2: suñu borom
1: sunu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofé rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin nan gëna rafet ndort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yeesal sunu jibbulu ak sunu bayiliko
1: diko yeesal sunu jibbulu ak sunu bayiliko
2: diko ñaan nak mu
1: womatal nu bopam ba fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

وبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

لوج من أوحى به خير الكلام ثبت كوني الخديم والخليل والحبج الماحي المكسر القليل لم يخف كوني خليل الله والحب والعبد لرب الله أكرمني ربي.

عند العداد الشركة مع الخناس ذهبت عن دين إله الناس عند العدى الشرك مع الخناس يجود نحويك وعروضي سرمدا لا يليق عن جناب أحمد نفيت بالتوحيد كل الشرك عند به آئبا بالدرك ينقاد الإيمان والإسلام وأحصل الإحسان.

الفاطر قرد أهل البدرين الأسود فوق المرادي يا مزحزح الحسون يصل أهل البدرين السئام خير من يا مذهب اللئام فوق سواي ولغير

لك خطابي وأنت الأكرم، كان به لم ينحني العرم رموت، وأنت الإله لا إله غيرك، يا من أتاني دون خير دون

أباس ولتقود طاهران هديتني بالمنتقى المعلم سل عليه أبدا وسلم كرمتني بكونك الكريم كما أدي منك لن يريمان منك أدي يا كريم يا أحد سر لغيري ساق در منجحا ثبت قلبي أنا ارتدي الجنان ثبت قلبي.

الجنان هب الحني بخل لضد الراي وما نحان الشح في السراي هات نفسيك مع الأعداء بكزم غلي ومحوت الدائي ذكرة عن جميع الناس بعد الجهاد المذهب الأدناس ذكرة غدوت مؤمنا ومسلما ومحسن لم

على الشجعك ضيغم القلات أسيمك النامي يا عصراتي على الشجاع ضيغم القلات أسيمك النامي مع الصرات على الشجاع ضيغم القلات إلى النبي ورسول أحمد قد الصلاة بالسلام حمدا نفعتني الله بالمنفوع الشافع المقدم المرفوع باق وجهك الكريم أدخليك ثق بأحمد النظام يدخليك تفضل علي في ذا اليوم فبعده عن اللغى بالصوم تفضل علي في ذا اليوم فبعده عن اللغى بالصوم تفضل علي بالبرور بلا مفاسد ولا غرور سقيتني بكأسك المروي أيتني بسرك المقوي باركني اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت الأقدام عليك سيمي صلي سرمدا في الآل والصحب وخدمة أحمدا طيغري الحرام سرمدان وكل مكروه وما لم يحمدا نبيت إبليس وما والاه لغير ذاتي أبدا يا الله نفيت

بارك في عقائدي وقولك وفعل ما لي قدت دون الجولين. لك خطابيك يا كريم يا أحد يا منعما ليس له كفءا أحد. خص بذاتك وبالأوصاف.

كشفتي كشفا يديم للعجب في كل شهر ما في شهر الرجل لقد تبين لكل من عقل كونك لي بما اختفى عن من نقل لقد تبين لكل من علم كونك لي بما من الضعف السلم سلمت عقدي ومقالي والفعال وخلقي من غير خير وفعال نبتيت بها حاكم حكيم أفهمت أفاه عداية بالشكيم برأتني من سوء ظن وتهم وليفؤادي قدت غيبا نبها لقنتني تلقين موح ملهم قسمتني من جالبات وهم هديتني هداية قد بهتت بالعدا فاستادمت وسكتت هو لغيري العادي والفتون وتمتحي لي الشروح والمتون من لك الظاهر أحكاما بدت ومن لك الباطن حكمة هدت يختصني الواحد

فلسواي الصائق رب الفاسدا ترسين عن الأعداء والجدال قضي إلى الكنان بالأبدال حبل الكتاب خير مرسل وقال الحديث خير مرسل حبب الكتاب خير مرسل وقال الحديث خير مرسل بالله ورسول صرت عبدا لا خدما لمنير أبدا بارك للنافع في حياتي وانقاد الحديث كالآيات هداية الله كفاني الضلال وكان للمغني بأبرك حلال ترسي عن الضلال والإملاق هداية العليم ذي الإطلاق وسط لله بلا عوائق وكان لي بكرم بلائق تكرموا في كل شيء لي بدا وضيق يمحى بسري أبدا تكرمهم في كل شيء لي بدا وضيق يمحى بسري أبدا لا خطابي وكفاني بكني ما لا يليق بي وسام مسكني لست يواد ولست بي ولد يا رب كل والد وما ولد أجبتني بما نفى بغيري كل أرجو.

لم تفعلي لأفعال السحاء وقتري منك بمخجل استحال أقتل إكرارك من لا ينفد ما عنده فللشكور أحفد علمتي تعليم علام الغيوب طهقي ما يودي للعيوش فلا تفضل وراء بعمري يا تخطي مخجلا للزمر لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد مرت لي منك بلا حساب ما قاد كل

إن الدرج أكرتني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مقوف أكرتني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مقوف فأتني ذكر الحكيم السالبا لهداه لعداي غالبا ويتقيم بالشكر يا يرى عند السواء ولغيري لم يرى أكرتني ذكر من لا يجس أممكن ما وعداي عجزوك لا من حني ولا سينحوني معاد إن من عداي قد جعلتهم كعاد أعطتني يا ربي ما يغبطني في سواي لي صمت وطني هديتي زحزحة الإنكار ومنك لي تخلد الأبكار وليتك اللهم بالتوحيد عند ذوي التسليس والجحود وليتك اللهم بالتوحيد عند ذوي التسليس والجحود إليك أوسط لدى البحور مزحزح الفجار والمدحور فطل المحامد إليك يا أحد قبل وحولي من أبى ومن جحد علمت الأعداء كوني عبدك مذ قلت لي عند عداك جندك علمت الأبرار كوني خلك منذ جعلت لي كثيرا قل لك لقد تبين لكل لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل لقد تبين لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل يقوده العليم والخبير بخير سر دونه تدبير يقود العليم والخبير بخير سر دونه تدبير يقود العليم والخبير بخير سر دونه تدبير ملكت أحمد مداجي والقلام لوجه من أورثني خير الكلام ملكت أحمد مدادي والقلام لوجه من أورثني خير الكلام سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين عادوني ولم يتوبوا ولا يتوبون أبدا ومن مكاره الدنيا والآخرة وقد أعاذني

وقلبي هدت وسليم انبدت هدية عندي غدت تقود من لم يعلم فمن محا بلا سبود يستبلى العنكبوت يقيل عمري.

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون

0: ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة أجلها